0: jërëngeen jëf kon dix-huit safar nañ yëg su ko defee brèche a jege si.
1: ربي يا احمد على محمد حلي خير صلوات سمد ربي يا احمد على محمد حلي خير صلوات سمد

0: الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان بي قرشان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بتادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: الليل وأبعد ومن يرم مشلة لله منصرفا أرم فقد فتم حمل وزالاتي أما السبيل الذي ما فيه من وجه لمن يدينا مهتر قباد أمر ونور الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الحجر ومن يكن في جميل إدين تسمى ديب سالك أهل الولايات شند وكف فإنه أروة الوسقى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجلاله ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرى وقتات ومن يلاشم يدل دار مصحته ما تدبر يسفر بالسميات ومن يمن أن أو مات متزرا وإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل الله يا بات الدزيزة
1: lor rek lañ ci
2: yoon nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem kattal
1: suñu yitte jep
2: nan ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëgge ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono
1: kon nak liggey ba ngok sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: dink suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna dégg suñu dink suñu bop
2: sëriñ bi
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: suñu njortu rafet lol suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man njortu rek
1: neena ñu jambi rafet ci man njortu rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: nan gëna rafet njortu te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: Yeah.

كنري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

0: يشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.

0: الكريم.
1: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله